هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 10 من يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أعلن أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيقوم بزيارة رسمية إلى بلغاريا غدا، وأفادت مصادر من وزارة الخارجية بأن الوزير هاكان فيدان سيناقش خلال زيارته الخطوات المشتركة وفرص التعاون الجديدة لتعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات استراتيجية، لا سيما الطاقة والنقل والربط والصناعات الدفاعية. وسيؤكد فيدان على أهمية التنسيق الوثيق بين تركيا وبلغاريا والدول المجاورة والحليفة في تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة البالكان انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الإقليمية. وسيسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه بلغاريا في النقل البري لتركيا إلى أوروبا، معربا عن تطلعاته لتسهيل حركة البضائع والركاب من تركيا إلى بلغاريا. هذا وسيتناول فيدان أيضا أولويات تركيا وتطلعاتها فيما يتعلق بعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك هدفها الاستراتيجي المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد، ومؤكدا على أهمية دعم بلغاريا في هذا السياق. كما سيؤكد فيدان أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال تلقي بظلالها الخطيرة على الأمن والاستقرار الأوروبيين في حوض البحر الأسود، وسيجدد دعم تركيا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على أساس حال عادل ودائم. هذا وسيشدد فيدان على الدور المحوري الذي تطلع به فرقة العمل المعنية بمكافحة الألغام في البحر الأسود المشكلة بين تركيا وبلغاريا ورومانيا في ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. وسيشير فيدان إلى الأهمية البالغة لاستمرار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية دون انقطاع، وأن تركيا تواصل إسهامها في ضمان إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن عبر الدبلوماسية والحوار. وسيلفت الانتباه إلى سعي إسرائيل لخلق بيئة صراع وعدم استقرار دائمة في الشرق الأوسط، لا سيما في غزة ولبنان، وسيشدد على ضرورة يقظة المجتمع الدولي إزاء محاولات إسرائيل تخريب المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا وسيؤكد وزير الخارجية على الوضع الإنساني في غزة، وأنه لا يزال حرجا مع استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار وسقوط ضحايا مدنيين. وسيؤكد أيضا على أن تقديم المساعدات الإنسانية من الأولويات الملحة. وقع رئيس مؤتمر الأطراف 31 ووزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كروم على اتفاقية الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف 31 في اليوم الثاني من مؤتمر بون لتغير المناخ. وأكد كروم الذي وقع البروتوكول مع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، أكد على أن التعاون البناء مع أمانة الأمم المتحدة سيستمر في التزايد خلال الفترة المقبلة. وعقد كروم اجتماعات بشأن عملية استضافة مؤتمر الأطراف 31 في إطار برنامج بون. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعلم ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيترشح مجددا في الانتخابات العامة المقبلة وسط تصاعد التوترات الخفية بين واشنطن وتل أبيب. وردا على ذلك أكد حزب الليكود أن نتنياهو سيترشح بالفعل. وفي مقابلة مع قناة ABC نيوز، شكك ترامب علنا في رغبة نتنياهو في البقاء في منصبه، واصفا ترشحه لإعادة انتخابه بأنه أمر غير محسوم. وردا على سؤال فيما إذا كان نتنياهو سيقود إسرائيل في الانتخابات المقبلة، أجاب ترامب لا أعلم، وقال هل يريد الاستمرار؟ لأنه كما تعلمون رئيس وزراء من زمن الحرب، وسننتصر في هذه الحرب قريبا بطريقة أو بأخرى، وترشح نتنياهو أمر غير محسوم، أتساءل إن كان يريد الاستمرار أم لا. أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية يستعد لهجوم واسع النطاق في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار الساري. ووفقا لصحيفة هارتز الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجمات واسعة النطاق في غزة بذريعة استعادة منظمة المقاومة الإسلامية حماس لقوتها. ووافق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على خطط الهجوم التي قدمتها القيادة الجنوبية كجزء من استئناف الهجمات البرية على غزة. ووفقا لمصادر في الجيش الإسرائيلي، زعم

القيادة الجنوبية يانيفا سور أنه لا توجد منظمة دولية قادرة أو راغبة حقا على نزع سلاح منظمة حماس، الأمر الذي يستلزم في نهاية المطاف شن هجوم واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة. هذا وفي حين يضغط كبار القادة في الجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطط الهجوم الذي وافق عليه رئيس الأركان زميل. أشار أسور أيضا في اجتماعات مغلقة إلى أن الهجمات لن تقتصر على الأراضي المحتلة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن الولايات المتحدة تلحق بالضرر بالمسار الدبلوماسي من خلال انتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر. وجاءت تصريحات بقائي خلال رد على أسئلة الصحفيين بشأن التطورات الأخيرة، حيث أكد أن أي تقدم دبلوماسي يحتاج إلى حد أدنى من الاستقرار والالتزام بوقف إطلاق النار. وانتقد المسؤول الإيراني الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت المناطق الجنوبية من إيران ولبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وقال بقائي أن انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية المتكرر لوقف إطلاق النار وإطلاقها تصريحات متناقضة يضر بالعملية الدبلوماسية، كما أن الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق الضرر بهذه العملية، فالمسارات الدبلوماسية تتأثر سلبا باستخدام القوة. وأضاف بقايا أن الدبلوماسية والعمل العسكري يمثلان مسارين متكاملين لحماية مصالح إيران ولا يمكن الفصل بينهما، وقال أن القوات المسلحة سترد على العدو أينما اقتضت الحاجة، وما جرى الليلة الماضية يثبت أن القوات المسلحة لن تتردد في الدفاع عن البلاد. حققت الخطوط الجوية التركية على أعلى معدل إشغال لشهر مايو في تاريخها، بعدما نقلت 7.9 ملايين مسافر خلال الشهر الماضي، مسجلة نسبة إشغال بلغت 84%. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها رفعت طاقتها الاستيعابية محسوبة بمقياس المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2025. وفقا للبيانات المعلنة، بلغ معدل الإشغال على الرحلات الدولية 84%، فيما وصل معدل الإشغال على الرحلات الداخلية إلى 84.4%. وارتفع إجمالي المقاعد المتاحة لكل كيلومتر من 22.6 مليار في مايو 2025 إلى 23.2 مليار في مايو 2026، أي بزيادة قدرها 2.5%. عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر في منطقة مينداناو بالفلبين، ذكرت التقارير بوصول موجات تسونامي إلى أوكيناوا ومناطق أخرى من اليابان. ووفقا لوكالة كيودو، فقد أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي لسواحل المحيط الهادي في شرق البلاد وغربها وجنوبها. وأفادت الوكالة برصد موجات تسونامي منخفضة الشدة في مناطق أوكيناوا وأوغاساوارا وتشيتشيجيما بعد صدور التحذير، وأشارت تحديدا إلى أن موجة بارتفاع 20 سنتيمترا ناجمة عن تسونامي وصلت إلى جزيرة تشيتشيجيما قادمة من جسر أوغاساوارا. حددت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا طاقم مهمتها المقبلة أرتميس 3، لكن الرواد لن يهبطوا على سطح القمر أو يقتربوا منه. فبعد أن كان المخطط الأصلي يتضمن الهبوط في القطب الجنوبي للقمر، عدلت ناسا الخطة لتقتصر المهمة على المدار المنخفض حول الأرض لاختبار محاكاة الالتحام مع مركبات الهبوط القمرية النموذجية. وسيتولى رائد الفضاء راندي برينسك قيادة المهمة، وسيكون الإيطالي لوكا بارمينتانو طيارا لها، بينما يشارك أندري داغلس وفرانك روبيرو بأخصائي مهمة وبوب هينتس كعضو احتياطي. ويعود هذا التحول من هبوط تاريخي إلى اختبار تكنولوجي في مدار الأرض إلى التأخيرات التي تواجهها شركة سبيس إكس في تطوير صاروخ ستارشيب الثقيل، والذي لا يمكنه الوصول للقمر دون عملية التزود بالوقود في المدار، وهي مناورة لم تختبر بعد.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت ناسا عقبة أخرى الشهر الماضي بعد انفجار صاروخ نيو غلين التابع لشركها الأخير بلو أوريجين أثناء اختبار روتيني للمحرك، مما تسبب في أضرار بالغة بمنصة الإطلاق قد يستغرق إصلاحها أشهرا. وفقا للجدول المتفائل، ستنطلق أرتمس 3 كرحلة تجريبية عام 2027، وبينما تتطلع أرتمس 4 للهبوط على القمر بحلول عام 2028 وسط ضغوط جيوسياسية، حيث تسعى الصين للهبوط على القمر بحلول عام 2030. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وإلى اللقاء.

مناطق الصراعات في إفريقيا. بينما تدخل الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في 15 أبريل نيسان 2023 عامها الثالث، تزداد المخاوف بشأن مستقبل البلاد في ظل الدمار الإنساني والسياسي والاقتصادي الذي خلفته الصراعات. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، نزح ملايين الأشخاص وانهارت الخدمات العامة الأساسية إلى حد كبير، وأصبح السودان يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم. وقد تلاشت مع مرور الوقت التوقعات التي سادت في المراحل الأولى من الحرب بإمكانية حسم الصراع سريعا عبر تحقيق أحد الطرفين تفوقا عسكريا، إذ بات احتمال تحقيق نصر عسكري حاسم لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يتراجع بصورة متزايدة. لذلك يلاحظ في الآونة الأخيرة تسارع وتيرات البحث عن حلول سياسية بين الفاعلين الدوليين والإقليميين. وفي هذا السياق يبرز الاجتماع المزمع عقده في أديس أبابا خلال الأسبوع الأول من يونيو حزيران 2026، والذي سيجمع شخصيات سياسية ومدنية سودانية بوصفه تطورا لافتا يستحق الاهتمام. نقدم لكم تقييم منسق شمال وشرق أفريقيا في مركز أورسام الدكتور كان ديفيجي أولو حول هذا

الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية إضافة إلى الفاعلين المؤثرين في الملف السوداني مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة تتجه بسرعة متزايدة نحو التوافق على أن الحل العسكري غير ممكن. ويهيئ هذا الواقع الأرضية لصياغة المبادرات الدبلوماسية التي كانت تسير سابقا بشكل منفصل ضمن إطار سياسي مشترك. كما أن النظر إلى مبادئ برلين وخارطة طريق الاتحاد الإفريقي وقرارات إيغاد بوصفها عناصر متكاملة لبعضها البعض يعد مؤشرا على هذا التوجه. ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن هذا التقارب ما زال يتسم بتابع هش، فالحرب في السودان لم تعد مجرد صراع على السلطة بين طرفين عسكريين، بل تحولت إلى نزاع متعدد الأبعاد تتداخل فيه أيضا التنافسات الإقليمية والدولية. وقد أسهمت العلاقات التي طورتها مصر والإمارات وإثيوبيا وبعض دول الخليج مع أطراف مختلفة داخل السودان في تعميق التابع الدولي للصراع. ولذلك لا يبدو من السهل أن تؤدي محاولات التوافق الدبلوماسي الناشئة إلى تغيير الحسابات العسكرية على الأرض في المدى القريب. ومع ذلك فإن الوضع الراهن يختلف بصورة ملحوظة عن نهج التعويل على النصر العسكري الذي ساد خلال السنوات الأولى للحرب. ومن هنا تحديدا تبرز أهمية المشاورات التي ستوغد في أديس أبابا. فالمشكلة الأساسية في الأزمة السودانية ليست في غياب مبادرات الوساطة الجديدة، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية العديد من المسارات الدبلوماسية بدءا من محادثات جدة مرورا بمبادرات المنامة ووصولا إلى جهود الاتحاد الإفريقي والاتصالات الإقليمية المختلفة. غير أن معظم هذه المبادرات بقيت مسارات لم تحظى بتبني كاف من قبل الفاعلين السياسيين السودانيين، أو لم يتوفر فيها التنسيق المطلوب بين الأطراف الخارجية. ومن ثم فإن الحاجة اليوم ليست إلى آلية وساطة جديدة، بل إلى تحويل الجهود الدبلوماسية القائمة إلى أرضية سياسية مشتركة يمكن للفاعلين السودانيين تبنيها. وفي هذا السياق تكتسب الإجابة عن سؤال ما إذا كانت مشاورات أديس أبابا قادرة على توفير فرصة مهمة في هذا الاتجاه أهمية أكبر بكثير. ويلاحظ على وجه الخصوص أن الفاعلين المدنيين والسياسيين السودانيين بدأوا خلال الفترة الأخيرة في تطوير مناخ حوار أكثر إيجابية. فقد أثرت اللقاءات التي جرت في برلين ونيروبي أن الهياكل المدنية التي ظلت لفترة طويلة منقسمة ومتنافسة يمكن أن تلتقي حول مجموعة من المبادئ المشتركة. ويعزز ذلك الآمال بإمكانية تجاوز أحد أكبر مواطن الضعف في الحياة السياسية السودانية منذ بداية الحرب، والمتمثل في الانقسام بين القوى المدنية. ذلك أن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الفاعلين العسكريين يهيمنون على المشهد السياسي في السودان هو عجز القوى المدنية عن تقديم رؤية سياسية مشتركة. ومن ثم فإن مسار أديس أبابا يمثل اختبارا مهما لتجاوز هذا المأزق. ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن المسار السياسي والمسار الأمني في السودان لا يتقدمان بالوتيرة نفسها، فالاشتباكات ما زالت مستمرة على الأرض، ولا سيما في إقليمي دارفور وكردفان حيث تتواصل التحركات العسكرية المكثفة، كما لم يتحقق حتى الآن أي تقدم ملموس فيما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية أو تفعيل آليات وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين. ولذلك فإن توقع أن تسفر مشاورات أديس أبابا مباشرة عن إنهاء الحرب لا يبدو أمرا واقعيا، بل ينبغي قياس نجاح الاجتماع بقدرته على تحديد مبادئ مشتركة بين الفاعلين السودانيين وصياغة إطار للمرحلة الانتقالية.

0: الانتقالية السياسية المقبلة. وفي هذا الإطار يمكن القول بأن نتيجتين أساسيتين قد تخرجان من مشاورات أديس أبابا وتكتسبان أهمية بالغة. الأولى هي اعتماد إعلان مشترك يتضمن مبادئ أساسية مثل الحفاظ على الدولة السودانية والدور المركزي للسياسة المدنية والأولويات الإنسانية ورفض الحل العسكري. وسيكون لمثل هذا النص أهمية خاصة من حيث إنه يمثل أول توافق سياسي واسع النطاق بين الفاعلين السياسيين السودانيين. أما النتيجة الثانية فتتمثل في وضع خارطة طريق تحدد مسار حوار سوداني داخلي أكثر شمولاً، ويمكن لمثل هذا الإطار أن يشكل الأساس لمرحلة انتقالية ذات طابع مدني في المستقبل. وفي الختام، يمر السودان اليوم بإحدى أكثر المراحل حساسية في تاريخه، فالحرب المستمرة لا تحدد البنية السياسية القائمة فحسب بل تحدد أيضا وحدة الدولة السودانية ومستقبلها. ولذلك ينبغي النظر إلى مشاورات أديس أبابا لا باعتبارها حلا نهائيا بل بوصفها نقطة انطلاق لمسار سياسي شامل يمكن أن يمنع تفكك السودان. وإذا تمكن الفاعلون السودانيون من استثمار هذه الفرصة وبناء عرضية سياسية مشتركة، فقد يكون عام 2026 بالفعل بداية مرحلة يتحدث فيها عن السلام لا عن الحرب في السودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم تقييم منسق شمال وشرق افريقيا في مركز أورسام الدكتور كان ديفيجولو حول هذا الموضوع.
1: مناطق الصراعات في افريقيا.

الورد ليس مجرد زهرة، بل هو غذاء أيضاً. الورد هو الرمز العالمي تقريباً للجمال والجماليات. هذه النبتة العريقة التي تنتمي إلى الفصيلة الوردية تمتلك المئات من الأنواع الطبيعية والآلاف من الأصناف المهجنة. وعلى مدى آلاف السنين لم تكتفي بتزيين الحدائق وإلهام قطع مستحضرات التجميل فحسب، بل كان عطرها موضوعاً للقصائد وألوانها مادة للفنون. ولكن هناك جانب آخر للورد لا يتم الحديث عنه كثيراً، الورد كمنتج غذائي. اليوم في هذا المقال الذي كتبه أور بجريكلي لقناة آرتي الإخبارية مستعيناً بآراء الخبراء، سنكتشف كيف تصل تلك البتلات الرقيقة إلى موائدنا وكيف تلامس أذواقنا. عند ذكر سبارتا يتبادر الورد إلى الأذهان. تزخر تركيا بتنوع نباتي غني، ويوجد فيها العديد من أنواع الورود التي تنمو في أراضيها، فإلى جانب أنواع مثل الورد الأبيض وورد النسرين والورد متجدد الأزهار والورد الوردي المحلي وشيلان، هناك أيضا أنواع ضع صيتها في العالم أجمع مثل ورد سبارتا. وتكاد مدينة سبارتا، وهي أكثر المدن التركية زراعة للورود، أن تذكر وتقترن بهذه الزهرة، حيث تنظم مهرجانات سنوية باسمها من بين الزهور القابلة للأكل. بدأت أهمية الورود كغذاء تزداد في السنوات الأخيرة إلى جانب قيمتها في تجميل الحدائق ومستحضرات التجميل. فالورد الذي يصنع منه المربى والملبن، الراحة والشربات منذ القدم، بات يحتل مكانة أكبر يوما بعد يوم في فن الطهي الراقي. وحول هذا الموضوع تقول المحاضرة في جامعة أقدنيز شيما نور جونيش، هناك عدة أسباب تجعل من الورد غذاء يجذب اهتمام الناس ويدخل في الأطعمة والأشربة من التاريخ إلى يومنا هذا. ويأتي في مقدمة ذلك بنيته العطرية التي تترك طعما مميزا في الفم، وتحسينه لشكل التقديم من حيث المظهر ورائحته.

الزكية. وأشارت كناش إلى أن الورد الذي يصنف ضمن الزهور القابلة للأكل يستخدم بطرق مختلفة في الأطعمة، سواء كان طازجا أو مجففا أو عن طريق استخلاص خلاصته، مضيفة: علاوة على ذلك، فإن المساهمات التي يقدمها لصحة الإنسان بفضل ما يحتويه من مكونات فينولية ونشطة بيولوجيا تجعل الورد محط اهتمام الناس، ولا سيما المستهلكين المهتمين بالأغذية الوظيفية. طرق الاستخدام: تشرح جناش مجالات استخدام الورد في فن الطهي قائلة: على الصعيد العالمي يدخل الورد خاصة وهو مجفف في مختلف المخبوزات والحلويات، وإلى جانب ذلك هناك تطبيقات مثل استخدام ماء الورد في الأطعمة والمشروبات واستخدام بتلات الورد الطازجة في تقديم الأطباق، كما يفضل كملون طبيعي وصحي. وقد دخل تاريخيا في صناعة المعجنات وأطباق اللحوم والحلويات وتستخدم لأغراض طبية. أما في ثقافة المطبخ التركي فيستخدم في المنتجات التقليدية مثل المربى والملبن الرحى والشربات والخشاف والجلاش والمعجون والعاشوراء وأنواع الحلويات المختلفة، كما تم الاستفادة من تأثيره الفاتح للشهية والمسهل للهضم. فوائده الصحية كثيرة: مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة وصفات الطعام، ازدادت أيضا الوصفات التي تحتوي على الورد، وتؤكد جناش أن الورد لا يحمل أي ضرر على الصحة، وتواصل: إنه زهرة قابلة للأكل تكتسب أهمية من الناحية الغذائية والصحية بسبب نشاطها العالي كمضاد للأكسدة ومكوناتها النشطة بيولوجيا الأساسية. وعلاوة على ذلك وبفضل رائحته التي تحمل تأثيرا مهدئا، فإنه يستخدم لمواجهة الاضطرابات النفسية مثل التوتر والصداع واضطرابات النوم. لقد اكتشف البشر فوائد الورد الصحية منذ العصور القديمة واستخدموه كعلاج عشبي ضد الأمراض المختلفة، كما أن المنتجات مثل معجون الورد وشربات الورد ومربى الورد وشربات الجلاب وزيت الورد وعسل الورد كانت تحضر وتستهلك لأغراض طبية في العهد العثماني. المثلجات والبسكويت. وأوضحت شيماء نور جناش أن المستهلكين اليوم بدأوا في إعادة اكتشاف عاداتهم الغذائية وتجربة نكهات جديدة، مشيرة إلى أن هذا الوضع سمح للورد بدخول المطابخ التقليدية والمبتكرة على حد سواء. وتقول جناش: لهذا السبب يزداد استخدام الورد في المطاعم يوما بعد يوم، ويتم بيعه في مختلف الأسواق العضوية وأسواق الأطعمة الفاخرة. وذكرت أن منتجات الورد مثل المثلجات، الآيس كريم والبسكويت قد أضيفت إلى قائمة النكهات، وتابعت قائلة: لا يفضل الورد لخصائصه العطرية فحسب، بل يختار أيضا من الناحية البصرية والجمالية. ويمكن أن نذكر مثالا على ذلك، الملبن الراح المغطى ببتلات الورد المجففة أو استخدام بتلات الورد الجافة في تقديم المشروبات والحلويات. الزهور القابلة للأكل في تركيا. ليس الورد هو النبات الوحيد الذي ينمو في تركيا ويقع ضمن نطاق الزهور القابلة للأكل، فإلى جانب زهرة القارة الشائعة والمحبوبة هناك العديد من الزهور الأخرى مثل زهرة البصل واللافندر والبنفسج والبابونج والهندباء البرية والخطمية وزهرة الرمان، حيث تستهلك في فن الطهي كإضافات للأطباق أو على شكل شاي وعشاب. ومع ذلك ليست كل الزهور قابلة للأكل، لذلك من الضروري الابتعاد عن الزهور غير المضمونة والتي لا يوصي بها الخبراء.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية بثنا بالفترة الصباحية. نعود ونلتقي بكم في الفترة المسائية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أطيب وأجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 10 من يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أعلن أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيقوم بزيارة رسمية إلى بلغاريا غدا، وأفادت مصادر من وزارة الخارجية بأن الوزير هاكان فيدان سيناقش خلال زيارته الخطوات المشتركة وفرص التعاون الجديدة لتعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات استراتيجية، لا سيما الطاقة والنقل والربط والصناعات الدفاعية. وسيؤكد فيدان على أهمية التنسيق الوثيق بين تركيا وبلغاريا والدول المجاورة والحليفة في تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة البالكان انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الإقليمية. وسيسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه بلغاريا في النقل البري لتركيا إلى أوروبا، معربا عن تطلعاته إلى تسهيل حركة البضائع والركاب من تركيا إلى بلغاريا. هذا وسيتناول فيدان أيضا أولويات تركيا وتطلعاتها فيما يتعلق بعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك هدفها الاستراتيجي المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد، ومؤكدا على أهمية دعم بلغاريا في هذا السياق. كما سيؤكد فيدان أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال تلقي بظلالها الخطيرة على الأمن والاستقرار الأوروبيين في حوض البحر الأسود، وسيجدد دعم تركيا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على أساس حال عادل ودائم. هذا وسيشدد فيدان على الدور المحوري الذي تطلع به فرقة العمل المعنية بمكافحة الألغام في البحر الأسود المشكلة بين تركيا وبلغاريا ورومانيا في ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. وسيشير فيدان إلى الأهمية البالغة لاستمرار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية دون انقطاع، وأن تركيا تواصل إسهامها في ضمان إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن عبر الدبلوماسية والحوار. وسيلفت الانتباه إلى سعي إسرائيل لخلق بيئة صراع وعدم استقرار دائمة في الشرق الأوسط، لا سيما في غزة ولبنان، وسيشدد على ضرورة يقظة المجتمع الدولي إزاء محاولات إسرائيل تخريب المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا وسيؤكد وزير الخارجية على الوضع الإنساني في غزة، وأنه لا يزال حرجا مع استمرار انتهاكات وقف اطلاق النار وسقوط ضحايا مدنيين. وسيؤكد أيضا على أن تقديم المساعدات الإنسانية من الأولويات الملحة. وقع رئيس مؤتمر الأطراف 31 ووزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كروم على اتفاقية الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف 31 في اليوم الثاني من مؤتمر بون لتغير المناخ. وأكد كروم الذي وقع البروتوكول مع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، أكد على أن التعاون البناء مع أمانة الأمم المتحدة سيستمر في التزايد خلال الفترة المقبلة. وعقد كروم اجتماعات بشأن عملية استضافة مؤتمر الأطراف 31 في إطار برنامج بون. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعلم ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيترشح مجددا في الانتخابات العامة المقبلة وسط تصاعد التوترات الخفية بين واشنطن وتل أبيب. وردا على ذلك أكد حزب الليكود أن نتنياهو سيترشح بالفعل. وفي مقابلة مع قناة ABC نيوز، شكك ترامب علنا في رغبة نتنياهو في البقاء في منصبه، واصفا ترشحه لإعادة انتخابه بأنه أمر غير محسوم. وردا على سؤال فيما إذا كان نتنياهو سيقود إسرائيل في الانتخابات المقبلة، أجاب ترامب لا أعلم، وقال هل يريد الاستمرار؟ لأنه كما تعلمون رئيس وزراء من زمن الحرب، وسننتصر في هذه الحرب قريبا بطريقة أو بأخرى، وترشح نتنياهو أمر غير محسوم، أتساءل إن كان يريد الاستمرار أم لا. أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية يستعد لهجوم واسع النطاق في قطاع غزة رغم وقف اطلاق النار الساري. ووفقا لصحيفة هارتس الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجمات واسعة النطاق في غزة بذريعة استعادة منظمة المقاومة الإسلامية حماس لقوتها. ووافق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على خطط الهجوم التي قدمتها القيادة الجنوبية كجزء من استئناف الهجمات البرية على غزة. ووفقا لمصادر في الجيش الإسرائيلي، زعم قائد القيادة الجنوبية يانيف سور أنه لا توجد منظمة دولية قادرة أو راغبة حقا على نزع سلاح منظمة حماس

الأمر الذي يستلزم في نهاية المطاف شن هجوم واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة. هذا وفي حين يضغط كبار القادة في الجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطط الهجوم الذي وافق عليه رئيس الأركان زميل. أشار أسور أيضا في اجتماعات مغلقة إلى أن الهجمات لن تقتصر على الأراضي المحتلة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن الولايات المتحدة تلحق بالضرر بالمسار الدبلوماسي من خلال انتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر. وجاءت تصريحات بقائي خلال رد على أسئلة الصحفيين بشأن التطورات الأخيرة، حيث أكد أن أي تقدم دبلوماسي يحتاج إلى حد أدنى من الاستقرار والالتزام بوقف إطلاق النار. وانتقد المسؤول الإيراني الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت المناطق الجنوبية من إيران ولبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وقال بقائي أن انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية المتكرر لوقف إطلاق النار وإطلاقها تصريحات متناقضة يضر بالعملية الدبلوماسية، كما أن الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق الضرر بهذه العملية، فالمسارات الدبلوماسية تتأثر سلبا باستخدام القوة. وأضاف بقايا أن الدبلوماسية والعمل العسكري يمثلان مسارين متكاملين لحماية مصالح إيران ولا يمكن الفصل بينهما، وقال أن القوات المسلحة سترد على العدو أينما اقتضت الحاجة، وما جرى الليلة الماضية يثبت أن القوات المسلحة لن تتردد في الدفاع عن البلاد. حققت الخطوط الجوية التركية على أعلى معدل إشغال لشهر مايو في تاريخها بعدما نقلت 7.9 ملايين مسافر خلال الشهر الماضي، مسجلة نسبة إشغال بلغت 84%. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها رفعت طاقتها الاستيعابية محسوبة بمقياس المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2025. وفقا للبيانات المعلنة، بلغ معدل الإشغال على الرحلات الدولية 84%، فيما وصل معدل الإشغال على الرحلات الداخلية إلى 84.4%. وارتفع إجمالي المقاعد المتاحة لكل كيلومتر من 22.6 مليار في مايو 2025 إلى 23.2 مليار في مايو 2026، أي بزيادة قدرها 2.5%. عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر في منطقة مينداناو بالفلبين، ذكرت التقارير بوصول موجات تسونامي إلى أوكيناوا ومناطق أخرى من اليابان. ووفقا لوكالة كيودو، فقد أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي لسواحل المحيط الهادي في شرق البلاد وغربها وجنوبها. وأفادت الوكالة برصد موجات تسونامي منخفضة الشدة في مناطق أوكيناوا وأوغاساوارا وتشيتشيجيما بعد صدور التحذير، وأشارت تحديدا إلى أن موجة بارتفاع 20 سنتيمترا ناجمة عن تسونامي وصلت إلى جزيرة تشيتشيجيما قادمة من جسر أوغاساوارا. حددت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا طاقم مهمتها المقبلة أرتميس 3، لكن الرواد لن يهبطوا على سطح القمر أو يقتربوا منه. فبعد أن كان المخطط الأصلي يتضمن الهبوط في القطب الجنوبي للقمر، عدلت ناسا الخطة لتقتصر المهمة على المدار المنخفض حول الأرض لاختبار محاكاة الالتحام مع مركبات الهبوط القمرية النموذجية. وسيتولى رائد الفضاء راندي برينسك قيادة المهمة، وسيكون الإيطالي لوكا بارمينتانو طيارا لها، بينما يشارك أندري دوغلاس وفرانك روبيرو بأخصائي مهمة وبوب هينتس كعضو احتياطي. ويعود هذا التحول من هبوط تاريخي إلى اختبار تكنولوجي في مدار الأرض إلى التأخيرات التي تواجهها شركة سبيس إكس في تطوير صاروخ ستارشيب الثقيل، والذي لا يمكنه الوصول للقمر دون عملية التزود بالوقود في المدار، وهي مناورة لم تختبر بعد. بالإضافة إلى ذلك، واجهت ناسا عقبة أخرى الشهر الماضي بعد انفجار صاروخ نيو غلين التابع لشركها الأخير بلو أوريجين.

أثناء اختبار روتيني للمحرك، مما تسبب في أضرار بالغة بمنصة الإطلاق قد يستغرق إصلاحها أشهرا. وفقا للجدول المتفائل، ستنطلق أرتمس 3 كرحلة تجريبية عام 2027، وبينما تتطلع أرتمس 4 للهبوط على القمر بحلول عام 2028 وسط ضغوط جيوسياسية، حيث تسعى الصين للهبوط على القمر بحلول عام 2030. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وإلى اللقاء.

مناطق الصراعات في إفريقيا. بينما تدخل الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في 15 أبريل نيسان 2023 عامها الثالث، تزداد المخاوف بشأن مستقبل البلاد في ظل الدمار الإنساني والسياسي والاقتصادي الذي خلفته الصراعات. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، نزح ملايين الأشخاص وانهارت الخدمات العامة الأساسية إلى حد كبير، وأصبح السودان يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم. وقد تلاشت مع مرور الوقت التوقعات التي سادت في المراحل الأولى من الحرب بإمكانية حسم الصراع سريعاً عبر تحقيق أحد الطرفين تفوقاً عسكرياً، إذ بات احتمال تحقيق نصر عسكري حاسم لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يتراجع بسرعة متزايدة. لذلك يلاحظ في الآونة الأخيرة تسارع وتيرات البحث عن حلول سياسية بين الفاعلين الدوليين والإقليميين. وفي هذا السياق يبرز الاجتماع المزمع عقده في أديس أبابا خلال الأسبوع الأول من يونيو حزيران 2026، والذي سيجمع شخصيات سياسية ومدنية سودانية بوصفه تطورا لافتا يستحق الاهتمام. نقدم لكم تقييم منسق شمال وشرق أفريقيا في مركز أورسام الدكتور كان ديفيجي أولو حول هذا الموضوع. إن أحد أهم التطورات التي برزت في الأشهر الأخيرة بشأن الأزمة السودانية هو بدء التقاء المبادرات الدبلوماسية المختلفة عند عرضية مشتركة إلى حد ما، ويبدو أن أطرافاً مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى الفاعلين المؤثرين في الملف السوداني مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، تتجه بسرعة متزايدة نحو التوافق على أن الحل العسكري غير ممكن. ويهيئ هذا الواقع الأرضية لصياغة المبادرات الدبلوماسية التي كانت تسير سابقا بشكل منفصل ضمن إطار سياسي مشترك، كما أن النظر إلى مبادئ برلين وخارطة طريق الاتحاد الإفريقي وقرارات إيغاد بوصفها عناصر متكاملة لبعضها البعض يعد مؤشرا على هذا التوجه. ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن هذا التقارب ما زال يتسم بتابع هش، فالحرب في السودان لم تعد مجرد صراع على السلطة بين طرفين عسكريين، بل تحولت إلى نزاع متعدد الأبعاد تتداخل فيه أيضا التنافسات الإقليمية والدولية. وقد أسهمت العلاقات التي طورتها مصر والإمارات وإثيوبيا وبعض دول الخليج مع أطراف مختلفة داخل السودان في تعميق التابع الدولي للصراع، ولذلك لا يبدو من السهل أن تؤدي محاولات التوافق الدبلوماسي الناشئة إلى تغيير الحسابات العسكرية على الأرض في المدى القريب. ومع ذلك فإن الوضع الراهن يختلف بصورة ملحوظة عن نهج التعويل على النصر العسكري الذي ساد خلال السنوات الأولى للحرب. ومن هنا تحديدا تبرز أهمية المشاورات التي ستوغت في أديس أبابا. فالمشكلة الأساسية في الأزمة السودانية ليست في غياب مبادرات الوساطة الجديدة، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية العديد من المسارات الدبلوماسية بدءا من محادثات جدة مرورا بمبادرات المنامة ووصولا إلى جهود الاتحاد الإفريقي والاتصالات الإقليمية المختلفة، غير أن معظم هذه المبادرات بقيت مسارات لم تحظى بتبني كاف من قبل الفاعلين السياسيين السودانيين، أو لم يتوفر فيها التنسيق المطلوب بين الأطراف الخارجية.
ومن ثم فإن الحاجة اليوم ليست إلى آلية وساطة جديدة، بل إلى تحويل الجهود الدبلوماسية القائمة إلى عرضية سياسية مشتركة يمكن للفاعلين السودانيين تبنيها. وفي هذا السياق تكتسب الإجابة عن سؤال ما إذا كانت مشاورات أديس أبابا قادرة على توفير فرصة مهمة في هذا الاتجاه، أهمية أكبر بكثير. ويلاحظ على وجه الخصوص أن الفاعلين المدنيين والسياسيين السودانيين بدأوا خلال الفترة الأخيرة في تطوير مناخ حوار أكثر إيجابية. فقد أثرت اللقاءات التي جرت في برلين ونيروبي أن الهياكل المدنية التي ظلت لفترة طويلة منقسمة ومتنافسة يمكن أن تلتقي حول مجموعة من المبادئ المشتركة، ويعزز ذلك الآمال بإمكانية تجاوز أحد أكبر مواطن الضعف في الحياة السياسية السودانية منذ بداية الحرب، والمتمثل في الانقسام بين القوى المدنية. ذلك أن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الفاعلين العسكريين يهيمنون على المشهد السياسي في السودان هو عجز القوى المدنية عن تقديم رؤية سياسية مشتركة. ومن ثم فإن مسار أديس أبابا يمثل اختبارا مهما لتجاوز هذا المأزق. ومن جهة أخرى لابد من الإشارة إلى أن المسار السياسي والمسار الأمني في السودان لا يتقدمان بالوتيرة نفسها، فالاشتباكات ما زالت مستمرة على الأرض، ولا سيما في إقليمي دارفور وكردفان حيث تتواصل التحركات العسكرية المكثفة، كما لم يتحقق حتى الآن أي تقدم ملموس فيما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية أو تفعيل آليات وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين. ولذلك فإن توقع أن تسفر مشاورات أديس أبابا مباشرة عن إنهاء الحرب لا يبدو أمرا واقعيا، بل ينبغي قياس نجاح الاجتماع بقدرته على تحديد مبادئ مشتركة بين الفاعلين السودانيين وصياغة إطار للمرحلة الانتقالية السياسية المقبلة. وفي هذا الإطار يمكن القول بأن نتيجتين أساسيتين قد تخرجان من مشاورات أديس أبابا وتكتسبان أهمية بالغة. الأولى هي اعتماد إعلان مشترك يتضمن مبادئ أساسية مثل الحفاظ على الدولة السودانية والدور المركزي للسياسة المدنية والأولويات الإنسانية ورفض الحل العسكري. وسيكون لمثل هذا النص أهمية خاصة من حيث إنه يمثل أول توافق سياسي واسع النطاق بين الفاعلين السياسيين السودانيين. أما النتيجة الثانية فتتمثل في وضع خارطة طريق تحدد مسار حوار سوداني داخلي أكثر شمولا، ويمكن لمثل هذا الإطار أن يشكل الأساس لمرحلة انتقالية ذات طابع مدني في المستقبل. وفي الختام، يمر السودان اليوم بإحدى أكثر المراحل حساسية في تاريخه، فالحرب المستمرة لا تحدد البنية السياسية القائمة فحسب، بل تحدد أيضا وحدة الدولة السودانية ومستقبلها. ولذلك ينبغي النظر إلى مشاورات أديس أبابا لا باعتبارها حلا نهائيا، بل بوصفها نقطة انطلاق لمسار سياسي شامل يمكن أن يمنع تفكك السودان. وإذا تمكن الفاعلون السودانيون من استثمار هذه الفرصة وبناء عرضية سياسية مشتركة، فقد يكون عام 2026 بالفعل بداية مرحلة يتحدث فيها عن السلام لا عن الحرب في السودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم تقييم منسق شمال وشرق افريقيا في مركز أورسام الدكتور كان ديفيجولو حول هذا الموضوع. مناطق الصراعات في افريقيا.

الورد ليس مجرد زهرة، بل هو غذاء أيضاً. الورد هو الرمز العالمي تقريباً للجمال والجماليات. هذه النبتة العريقة التي تنتمي إلى الفصيلة الوردية تمتلك المئات من الأنواع الطبيعية والآلاف من الأصناف المهجنة. وعلى مدى آلاف السنين لم تكتفي بتزيين الحدائق وإلهام قطاع مستحضرات التجميل فحسب، بل كان عطرها موضوعاً للقصائد وألوانها مادة للفنون. ولكن هناك جانب آخر للورد لا يتم الحديث عنه كثيراً، الورد كمنتج غذائي. اليوم في هذا المقال الذي كتبه أور بجريكلي لقناة تيارتي الإخبارية مستعيناً بآراء الخبراء، سنكتشف كيف تصل تلك البتلات الرقيقة إلى موائدنا وكيف تلامس أذواقنا. عند ذكر سبارتا يتبادر الورد إلى الأذهان. تزخر تركيا بتنوع نباتي غني، ويوجد فيها العديد من أنواع الورود التي تنمو في أراضيها، فإلى جانب أنواع مثل الورد الأبيض وورد النسرين والورد متجد الأزهار والورد الوردي المحلي وشيلان، هناك أيضا أنواع ذا صيتها في العالم أجمع مثل ورد سبارتا. وتكاد مدينة سبارتا وهي أكثر المدن التركية زراعة للورود أن تذكر وتقترن بهذه الزهرة، حيث تنظم مهرجانات سنوية باسمها. من بين الزهور القابلة للأكل، بدأت أهمية الورود كغذاء تزداد في السنوات الأخيرة إلى جانب قيمتها في تجميل الحدائق ومستحضرات التجميل. فالورد الذي يصنع منه المربى والملبن، الراحة والشربات منذ القدم، بات يحتل مكانة أكبر يوما بعد يوم في فن الطهي الراقي. وحول هذا الموضوع تقول المحاضرة في جامعة أقدنيز شيما نور جونيش: هناك عدة أسباب تجعل من الورد غذاء يجذب اهتمام الناس ويدخل في الأطعمة والأشربة من التاريخ إلى يومنا هذا. ويأتي في مقدمة ذلك بنيته العطرية التي تترك طعما مميزا في الفم، وتحسينه لشكل التقديم من حيث المظهر ورائحته الزكية. وأشارت جونيش إلى أن الورد الذي يصنف ضمن الزهور القابلة للأكل يستخدم بطرق مختلفة في الأطعمة، سواء كان طازجا أو مجففا أو عن طريق استخلاص خلاصته، مضيفة: علاوة على ذلك، فإن المساهمات التي يقدمها لصحة الإنسان بفضل ما يحتويه من مكونات فينولية ونشطة بيولوجيا تجعل الورد محط اهتمام الناس، ولا سيما المستهلكين المهتمين بالأغذية الوظيفية. طرق الاستخدام: تشرح جونيش مجالات استخدام الورد في فن الطهي قائلة: على الصعيد العالمي يدخل الورد خاصة وهو مجفف في مختلف المخبوزات والحلويات، وإلى جانب ذلك هناك تطبيقات مثل استخدام ماء الورد في الأطعمة والمشروبات واستخدام بتلات الورد الطازجة في تقديم الأطباق، كما يفضل كملون طبيعي وصحي. وقد دخل تاريخيا في صناعة المعجنات وأطباق اللحوم والحلويات واستخدم لأغراض طبية. أما في ثقافة المطبخ التركي فيستخدم في المنتجات التقليدية مثل المربى والملبن، الراحة والشربات والخشاف والجلاش والمعجون والعاشوراء وأنواع الحلويات المختلفة، كما تم الاستفادة من تأثيره الفاتح للشهية والمسهل للهضم. فوائده الصحية كثيرة: مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة وصفات الطعام، ازدادت أيضا الوصفات التي تحتوي على الورد. وتؤكد جونيش أن الورد لا يحمل أي ضرر على الصحة، وتواصل: إنه زهرة قابلة للأكل تكتسب أهمية من الناحية الغذائية والصحية بسبب نشاطها العالي كمضاد للأكسدة ومكوناتها النشطة بيولوجيا الأساسية. وعلاوة على ذلك وبفضل رائحته التي تحمل تأثيرا مهدئا، فإنه يستخدم لمواجهة الاضطرابات النفسية مثل التوتر والصداع واضطرابات النوم. لقد اكتشف البشر فوائد الورد الصحية منذ العصور القديمة واستخدموه كعلاج عشبي ضد الأمراض المختلفة، كما أن المنتجات مثل معجون الورد وشربات الورد ومربى الورد وشربات الجلاب وزيت الورد وعسل الورد كانت تحضر وتستهلك لأغراض طبية في العهد العثماني.

الثلاجات والبسكويت. وأوضحت شيماء نور جناش أن المستهلكين اليوم بدأوا في إعادة اكتشاف عاداتهم الغذائية وتجربة نكهات جديدة، مشيرة إلى أن هذا الوضع سمح للورد بدخول المطابخ التقليدية والمبتكرة على حد سواء. وتقول جناش: لهذا السبب يزداد استخدام الورد في المطاعم يوما بعد يوم، ويتم بيعه في مختلف الأسواق العضوية وأسواق الأطعمة الفاخرة. وذكرت أن منتجات الورد مثل المثلجات، الآيس كريم والبسكويت قد أضيفت إلى قائمة النكهات، وتابعت قائلة: لا يفضل الورد لخصائصه العطرية فحسب، بل يختار أيضا من الناحية البصرية والجمالية. ويمكن أن نذكر مثالا على ذلك، الملبن الراح المغطى ببتلات الورد المجففة، أو استخدام بتلات الورد الجافة في تقديم المشروبات والحلويات. الزهور القابلة للأكل في تركيا. ليس الورد هو النبات الوحيد الذي ينمو في تركيا ويقع ضمن نطاق الزهور القابلة للأكل، فإلى جانب زهرة القارة الشائعة والمحبوبة، هناك العديد من الزهور الأخرى مثل زهرة البصر واللافندر والبنفسج والبابونج والهندباء البرية والخطمية وزهرة الرمان، حيث تستهلك في فن الطهي كإضافات للأطباق أو على شكل شاي وأعشاب. ومع ذلك ليست كل الزهور قابلة للأكل، لذلك من الضروري الابتعاد عن الزهور غير المضمونة والتي لا يوصي بها الخبراء.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية بثنا بالفترة الصباحية. نعود ونلتقي بكم في الفترة المسائية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أطيب وأجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.